لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. You wanna move?

0: الجرة اللي عكتفة شو بتقضي الله يا عينك تلفت على الميلين والهوى على الميلين
1: تلفت على الميلين والهوى على الميلين
0: تمشي تمشي وقلبي يمشي وما بعرف مدري

شفتها قعدت تطلع في معها خاتم ب

0: تلاقيني على عين
1: على عين شفت تكسر طي يا عين
0: على عين تبتلاقيني على عين تبتحكي على عين ملي وسقيني على عين

0: شبح السلم
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة أريبيا. نوتة أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. نوتة عربية من فانكوفر. نوتة مصرية من القاهرة. نوتة لبنانية من بيروت. نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: nota arabia.com تستحق السماح.

إذا مش كوجك أحمد بده يكون غيره. مرات الواحد يفتكر حاله فتح الدنيا وعلى وعمر ويكون في حده قلب مسكر. يلي بده يعمر

اي بس النسر لازم يتعوص قواص، مش لازم يخدر ويموت بوكر وعلى القش.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك. وكمان هيك
1: تغرق الطوم تعسل كل ما شفافك رسمت ضحكي.
0: وكمان هيك
2: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك
3: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: الجيش الكويتي يعلن عن التصدي.
1: قاليباف يعبر عن عدم ثقته بواشنطن وسط تقارير عن تشديد ترامب لشروطه على طهران للتوصل إلى تفاهم. على وقع استمرار التصعيد في لبنان وتوسيع إسرائيل لعملياتها، روبيو يجري مكالمتين مفصلتين مع عون ونتنياهو ومسؤول أمريكي يتحدث عن اقتراح خطة جديدة للتهدئة بين البلدين أي لبنان وإسرائيل. إسرائيل
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.

0: وأعلن الحرس الثوري الإيراني من جانبه أنه استهدف قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة في هجوم على برج اتصالات في جزيرة بجنوب إيران. هذا وتحدثت تقارير في الساعات الماضية، تقارير صحفية أمريكية، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد شروطه على طهران للتوصل إلى تفاهم، وهو ما قابلته الأخيرة بالقول إنه لا يمكن الوثوق بواشنطن. نجوى بن مبارك.
1: عقب تقارير تحدثت عن تجديد واشنطن شروطها في المفاوضات النووية وإرسال مقترح أمريكي جديد إلى طهران، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من ضمان حقوق الشعب الإيراني، مشددا على أن المفاوضين الإيرانيين لا يثقون بالوعود الأمريكية. من جانبه اعتبر وزير الخارجية عباس عرقجي أن الحديث عن نتائج المفاوضات لا يزال في إطار التكهنات، مؤكدا أن المشاورات مستمرة ولم تحسم بعد. وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبنى موقفا أكثر تشددا بشأن عدد من الملفات، لا سيما ما يتعلق بالمواد النووية الإيرانية، مشيرا إلى أنه حصل على تعهدات من طهران بعدم امتلاك سلاح نووي سواء عبر التصنيع أو الشراء، مع تأكيده أن المفاوضات تتقدم ببطء ولكن بثبات. وفي موازاة ذلك لوحت واشنطن بخيارات بديلة في حال فشل المحادثات، فيما أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن الطرفين يواصلان تبادل التعديلات على مسودة تفاهم محتملة دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
0: أكد مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث هاتفيا مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين بيروت وتل أبيب. وأوضح المسؤول أن واشنطن اقترحت كخطوة أولى أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل وأن تحجم في المقابل إسرائيل عن التصعيد في لبنان. وأضاف المسؤول الأمريكي أن عون حاول المضي قدما بشأن هذا الاقتراح، لكن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ألقى على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتناع عن إطلاق النار أولا. موقع أكسيوس نقل في هذا الصدد أن بري قال إنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار مع إلقائه على عاتق إسرائيل، إذن مهمة وقف الهجمات أولا. تأتي هذه التصريحات من المسؤول الأمريكي فيما سيعقد اجتماع جديد بين لبنان وإسرائيل في 2 و3 من الشهر الجاري في واشنطن، بعدما عقد وفدان عسكريان من الطرفين مناقشات في البنتاغون يوم الجمعة الماضي عن دلالات. ويأتي هذا أيضا في وقت تتوغل فيه إسرائيل في لبنان، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية قصفا إسرائيليا على بلدات في الجنوب اللبناني، كان أعنفها في مدينة صور. في المقابل وسع حزب الله من دائرة استهدافاته لتطال العمق الإسرائيلي. عن دلالات التوغل الإسرائيلي في الساعات الأخيرة عسكريا وسياسيا بين جولتي التفاوض اللبناني الإسرائيلي، حدثنا نيكولا نصيف مراسل مونتكارلو الدولية في بيروت.
2: يتواصل التوغل البري الإسرائيلي شمال نهر الليطاني مع رفع العلم الإسرائيلي قلعة أرنون استراتيجية، في خطوة مكنت إسرائيل من الإشراف العسكري على شمال نهر الليطاني وجنوبه حتى الوصول إلى شمال إسرائيل، أي هي بذلك حاولت تقطيع أوصال شمال نهر الليطاني عن جنوبه وفصل الجنوب عن البقاع الغربي، بالتزامن مع استمرار غاراتها على قرى قضاء النبطي في محاولة الوصول إلى أكبر المدن الشيعية في الجنوب بغية السيطرة عليها. في المقابل بدا واضحا الانكفاء الميداني لحزب الله الذي لم يعد يملك سوى إطلاق مسيراته وصواريخه رغم اتساع الرقعة التي احتلتها إسرائيل وأرادت منها إبعاد هذه المسيرات عن شمالها، لكن الواقع أن إطلاق المسيرات أصبح المناورة الوحيدة التي يملكها حزب الله. يتزايد الضغط الإسرائيلي ويعنف قبل يومين من موعد المفاوضات المباشرة التي ستعقد في الخارجية الأمريكية غدا الثلاثاء، فيما الدولة اللبنانية تصر على المضي في هذه المفاوضات، ولا تملك الدولة اللبنانية أيضا القدرة على منع حزب الله من الاستمرار في حربه مع إسرائيل.
0: استمعتم إلى نيكولا نصيف مراسل مونتي كارلو الدولية في بيروت. وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس على عزمه على تصعيد الهجوم ضد حزب الله، وسط حديث عن احتمال توسيع نطاق الضربات الجوية الإسرائيلية لتشمل العاصمة بيروت. زياد حلبي من القدس.
3: استهداف العاصمة اللبنانية بيروت يقترب، وفق مصادر إسرائيلية أوضحت أن المستوى العسكري أقر خططا تشمل استهداف بيروت في انتظار قرار المستوى السياسي الذي ينتظر بدوره قرار الأمريكيين. نتنياهو عقد اجتماعا أمنيا إضافيا بحث في توسيع حرب وقف إطلاق النار في لبنان،

0: وكان تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي روبيو وحاول إقناعه بضرورة توسيع الهجوم ليشمل بيروت. في الانتظار استمر تبادل القصف والضربات بين حزب الله وإسرائيل، حيث أصيب 4 جنود من بينهم 2 في حال خطيرة بانفجار مسيرة في موقع عسكري شمالي إسرائيل، كما استهدفت قاعدة ميرون الجوية ووصلت الصواريخ والمسيرات إلى مشارف مدينة حيفا، في مقابل سيطرة إسرائيل على قلعة شقيف الاستراتيجية ومواصلة التقدم البري شمال الليطاني. ويأملون في إسرائيل أن يزيل الرئيس الأمريكي القيود المفروضة على الجيش في إطار الضغط على إيران مع تراجع حدود توقيع اتفاق، وفق مسؤول إسرائيلي حاليا زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: وشدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على أن التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان لا يوجد ما يبرره، في وقت دعت فيه باريس إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في لبنان. عن الموقف الفرنسي حيال ما يحصل في لبنان، هذا تقرير منى ذويبية.
2: التطور الميداني في جنوب لبنان لم يعد مجرد اشتباك محدود، بل دخل مرحلة جديدة مع إعلان إسرائيل السيطرة على مواقع استراتيجية أبرزها قلعة شقيف، ما يضعه في إطار تصعيد مفتوح أكثر منه عملية موضعية. في هذا السياق يرفع جون نويل باغو وزير الخارجية الفرنسي مستوى الموقف الفرنسي من خلال طلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن، معتبرا أن ما تقوم به إسرائيل لم يعد يندرج ضمن الدفاع المشروع، بل يشكل خط فادحا يتعارض مع القانون الدولي ومع التزاماتها وحتى مع مصالحها الأمنية على المدى الطويل. باريس تعتمد هنا مقاربة مزدوجة، من جهة تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ومن جهة أخرى رفض واضح لتوسيع العمليات واحتلال أراضي لبنانية، خصوصا في ظل اتفاق وقف إطلاق النار. الأهم في التصريح الفرنسي هو البعد الاستراتيجي، فرغم هذا التصعيد في اللهجة لا تزال فرنسا تتحرك ضمن الإطار الدبلوماسي، الدعوة إلى مجلس الأمن، الدفع نحو وقف إطلاق النار، والبحث في آلية أوسع تشمل الانسحاب الإسرائيلي وفتح ملف سلاح حزب الله ضمن تسوية أشمل.
1: في قطاع غزة قتل فلسطينيان على الأقل وأصيب 12 آخرون في مقهى بغزة كان مكتظئا بالمواطنين، وذلك جراء ضربة إسرائيلية. وقتلت القوات الإسرائيلية من جهة أخرى فلسطينيا أثناء محاولته دخول القدس عن طريق تسلق الجدار المقام في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية. وصلنا للاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل دعم الاقتصاد السوري ومستجدات الأوضاع في المنطقة، بحسب الرئاسة السورية التي أشارت إلى أن الشرع أكد أيضا أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري. يمثل عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم أمام محكمة في النمسا اليوم بتهمة تعذيب معارضين لنظام بشار الأسد، ولم يذكر البيان حول هذا الموضوع اسمي المتهمين تماشيا مع الإجراءات المتبعة قبل إصدار أي حكم قضائي في هذا البلد. رفض وزير الدفاع الياباني اتهامات موجهة إلى طوكيو بممارسة نزعة عسكرية جديدة، وانتقد الصين لزيادة قدرتها العسكرية بوتيرة سريعة دون شفافية، ما يسلط الضوء على تفاقم التوتر بين البلدين. ريتا خوري.
3: في تطور سياسي بارز، رد وزير الدفاع الياباني بقوة على اتهامات بكين لبلاده بالنزعة العسكرية الجديدة. الوزير وفي كلمة له خلال منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة وصف هذه الإدعاءات بالباطلة، مستنكرا وصمة طوكيو بذلك في وقت تقفز فيه الترسانة النووية الصينية إلى 600 رأس نووي وقذيفات لا تمتلكها طوكيو بحسب معهد سيبري. وفي خطوة تعكس عمق الخلاف الجيوسياسي، غاب وزير الدفاع الصيني عن المنتدى للعام الثاني على التوالي، وتشهد العلاقات بين البلدين توترا متصاعدا منذ تسريع اليابان تحولها نحو عقيدة عسكرية مبادرة أكثر تحت قيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكاياتشي. على هامش المنتدى عززت طوكيو تعاونها العسكري مع مانيلا عبر قرار نقل مدمرات وطائرات يابانية إلى الفلبين. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الجيش الصيني تسيير دوريات بحرية وجوية مكثفة قرب شعاب سكاربورو المتنازع عليها لصد ما وصفها بالاستفزازات.
1: قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن سيول وطوكيو ناقشتا إمكانية إبرام اتفاق للدعم اللوجستي، مضيفا أن بلاده لا تزال تتعامل بحذر مع هذا الاتفاق الحساس سياسيا. اندلعت اشتباكات في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد مقتل 7 أشخاص على الأقل في هجوم شنه مسلحون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية بحسب ما أفادت مصادر محلية في هذا البلد. أعلن الاتحاد الدولي لنقابات العمال أن حقوق العمال في جميع أنحاء العالم تتدهور، بما في ذلك في الديمقراطيات الكبرى كما وصفها، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، وهي علامة على أن الأزمة أصبحت ممنهجة. يجتمع كبار المسؤولين التنفيذيين في فرنسا هنا في فرساي تحديدا قصر لحضور نسخة جديدة من قمة اختر فرنسا، وهي قمة تهدف إلى توضيح نجاح سياسة جانب العرض التي تروج لها السلطة التنفيذية الفرنسية بانتظام، لكن نتائجها على التوظيف ما تزال متباينة. ريتا خوري.
3: القمة التي أسسها الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2018 لجذب الرسامين الأجنبية تواجه اليوم تساؤلات حول مستقبلها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وانقسام المرشحين بين مؤيد للإبقاء عليها ومعارض يطالب بإلغائها. وفي خطوة سبقت القمة أعلنت مجموعة سوفت بانك اليابانية عن استثمار قياسي هو الأكبر أوروبيا بقيمة 75 مليار يورو لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في شمال فرنسا، مستفيدة من وفرة الطاقة الكهربائية النظيفة. من جانبه دافع الرئيس ماكرون عن حصيلته الاقتصادية التي جعلت فرنسا الأكثر جذبا للاستثمارات أوروبيا لسبع سنوات متتالية، معلنا أن القمم السابقة نجحت في ضخ 87 مليار يورو، كما أكد ماكرون رفضه التام لزيادة الضرائب على الشركات.
1: احتفل عشرات الآلاف هنا في العاصمة الفرنسية باريس أمس بعد التتويج الأوروبي لنادي باريس سان جيرمان، والتحم اللاعبون مع الأنصار أمام برج إيفل وكذلك في ملعب بارك دو برينس حديقة الأمراء. ورأى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن باريس سان جيرمان حصل بأنه فخر عظيم للبلد بأكمله، وذلك خلال استقباله للاعبي النادي الباريزي بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثاني تواليا، وهي المرة الثانية في تاريخ النادي والمرة الثالثة في تاريخ الأندية الفرنسية بعد أن كان مارسيليا السباق وتوج باللقب الذي ظل وحيد لفترة طويلة قبل أن يأتي باريس سان جيرمان باللقبين. في هذا الخبر نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، وكان فيها قاليباف يعبر عن عدم ثقته بواشنطن وسط تقارير عن تشديد ترامب لشروطه على طهران للتوصل إلى تفاهم. على وقع استمرار التصعيد في لبنان وتوسيع إسرائيل لعملياتها هناك، روبيو يجري مكالمتين منفصلتين مع عون ونتنياهو، ومسؤول أمريكي يتحدث عن اقتراح خطة جديدة للتهدئة بين البلدين عشية جولة مفاوضات جديدة في واشنطن.
4: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: مع كريتا، كيف هو الطقس في أوروبا؟
5: في باريس الطقس غائم بالإجمال اليوم، الحرارة 25 درجة، لندن مطر، انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 21 درجة، بروكسل غائم جزئيا الحرارة 23، برلين غيوم الحرارة 23 درجة، روما طقس مشمس جزئيا الحرارة 28 درجة، مدريد مشمس جزئيا الحرارة 33 درجة، لشبونة مشمس جزئيا الحرارة 26، وأخيرا في أثينا الطقس مشمس بالإجمال، ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 30 درجة. خبر وتحليل بقلم عبد الوهاب بدرخان، والموضوع احتلال قلعة شقيف، ينسف المفاوضات ويستدعي تحركا عاجلا لمجلس الأمن.
6: بموازاة التعثر في المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتمسك الرئيس دونالد ترامب بشروطه الرئيسية لإنهاء الحرب، يتخذ التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان منحا خطيرا. ورأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لا شيء يبرر هذا التصعيد الكبير، قائلا إن من الضروري أن يتوقف القتال إلى الأبد. ومن جهته اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أن تمديد العمليات العسكرية الإسرائيلية واحتلالها الذي يزداد عمقا يمثل خطأ فادحا ترتكبه إسرائيل. وأعلن الوزير أن فرنسا دعت مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة اليوم الاثنين لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية. وفيما احتفلت إسرائيل برفع علمها على هذه القلعة، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أنه لم تكن هناك عناصر لحزب الله في القلعة ولم يعثر على أسلحة فيها. ورغم جولة مفاوضات عقدت يوم الجمعة في البنتاغون بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية، إلا أن الواقع الميداني لم يشهد أي تغيير، وعبرت مصادر لبنانية عن مخاوف من تمدد الغزو الإسرائيلي في اتجاه مدينتي النبطية وصور بعد مطالبة سكان القرى المحيطة بهما بإخلائها. ويتذرع الجيش الإسرائيلي في تقدمه شمالا بأنه يطارد عناصر حزب الله والمواقع التي يطلق منها مسيراته نحو الأراضي الإسرائيلية. لكن الخبراء العسكريين أشاروا إلى أن صفارات الإنذار كانت تدوي في شمال إسرائيل لحظة الإعلان عن احتلال قلعة الشقيف أمس. وبطبيعة الحال تستغل قيادة حزب الله هذه التطورات لتؤكد فشل رهان الدولة اللبنانية على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. ولا تنكر مصادر الدولة أن هناك مأزقا، فمن جهة ترفض واشنطن الضغط على إسرائيل لوقف غزوها وتدميرها الممنهج للجنوب اللبناني، ومن جهة أخرى ترفض إسرائيل أي هدنة وتضع تصعيدها في سياق المواجهة بينها وبين إيران. أما حزب الله فيواصل حربه ليدفع الدولة إلى الانسحاب من التفاوض مع إسرائيل كي تتولى إيران التفاوض على وقف إطلاق النار في لبنان.
7: مدونة اليوم،
4: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
1: الآن إلى جولة على الصحف العربية معك شيرين ناصر، وتبدأين من مقال في القدس العربي كاتبه تساءل كيف سيعلن ترامب نهاية الحرب.
8: يعتبر الكاتب أنه ربما يكون هذا هو السيناريو الأقرب للحدوث، لن يخرج ترامب ليعلن اتفاقا تاريخيا شاملا ينهي الخلافات الأمريكية الإيرانية دفعة واحدة، بل سيعلن على الأرجح أن أهداف المرحلة الأولى قد تحققت وأن الحرب أنجزت مهمتها الأولى وأن الوقت حان لإعطاء الدبلوماسية فرصة، وسيقدم أيضا إعادة فتح مضيق هرمز واستمرار وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات نووية جديدة بوصفها إنجازات كافية لتبرير إنهاء العمليات العسكرية. أما إيران فستقدم المشهد بطريقة معاكسة تقريبا، ستقول إنها صمدت أمام القوة الأمريكية والإسرائيلية وأجبرت واشنطن على التراجع عن الحصار ومنعت تحقيق أهداف الحرب القصوى وحافظت على عناصر قوتها الأساسية، وهكذا سيخرج الطرفان معلنين النصر في الوقت نفسه. وفي النهاية فإن السؤال الحقيقي ليس كيف سيعلن ترامب نهاية الحرب، بل ماذا سيحدث في اليوم التالي لذلك الإعلان. فالقضايا التي أشعلت الصراع لم تحل بعد، وكل ما يجري الآن يشير إلى أن الحرب تقترب من نهايتها العسكرية، لكنها لا تقترب بالضرورة من نهاية أسبابها السياسية والاستراتيجية.
1: إلى صحيفة العربي الجديد، فيها توقفت عند مقال يتحدث عن اتفاق مستحيل.
8: تشير الصحيفة آدم إلى أن واشنطن وطهران لن تصل إلى اتفاق متكامل وشامل ينهي كل المواضيع الخلافية والاختلافية، وربما هذا احتمال قد يقترب أو يبتعد، تنجزان تفاهمات موضوعية في قضايا معينة وليس معلوما الوقت لذلك. وهنا ينصح بالحذر من استقبال أخبار الوكالات المتتابعة عن اتفاق قيد الإنجاز باطمئنان وموثوقية، فالأوضح أن احتمالات استئناف حرب أو مواجهات عسكرية كبرى تتراجع، وأن المزاج الأمريكي في الإدارة المضطربة وحواليها إيثار التفاوض العسير على تنشيط حاملات الطائرات وتحريك البوارج واستعمال الصواريخ والقاذفات في المهمات إياها على مدن إيران وعلى صحاريها وجبالها. ولذلك لك أن تقول أن ما يؤديه فعل التفاوض الجاري وهو ليس عبثيا أبدا، وأن لن ترى له نتائج تنهي التأزم التاريخي قريبا، مع تناوب على لغتي التهديد بالعودة إلى جولات القصف والاستعداد لهذا ولغيره.
1: تواصلنا الاستماع إلى شيرين ناصر في هذه الجولة على الصحف والمواقع العربية إلى الشرق الأوسط، واخترت التوقف فيها عند مقال تحت عنوان من قلعة شقيف إلى هرمز.
8: وسط انشغال العالم بمصير هرمز، تشن إسرائيل حربا بالغة الخطورة في جنوب لبنان، تعدها حربا لإلغاء الحدود الإيرانية معها على جبهة لبنان، وفق غسان شربل باختياره إسناد إيران. أظهر حزب الله أن الجولة السابقة من الحرب لم تحرمه من القدرة على إطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل. ردت إسرائيل من جانبها على خطوة حزب الله بتحريك الخط الأصفر في جنوب لبنان تماما كما فعلت سابقا في قطاع غزة. حزب الله يقاتل الجيش الإسرائيلي الذي يتوغل في جنوب لبنان وينزل به الخسائر، لكن الخسائر التي تلحق بلبنان تفوق قدرة البلد على الاحتمال. إزالة الركام في جنوب لبنان بعد الحرب تحتاج إلى وقت طويل، ومثلها أيضا الجهود لإعادة البنية، إعادة إعمار البنية التحتية وإعادة إعمار البلاد. وحرب تهدد بقسم ظهر لبنان وأغراقه في الركام سنوات طويلة، ومن يدرك هشاشة البيت اللبناني يدرك خطورة أن يتصدع هذا البيت تحت أثقال الحرب، خصوصا أن أكثرية اللبنانيين لم تؤيد إسناد إيران وانتقدت سابقا إسناد غزة.
1: صحيفة الديار اللبنانية تقول في مقال إن قضية المسيحيين السوريين باتت تحت المجهر الأوروبي.
8: في سياق لا يبدو بعيدا عن هذا السياق السابق، أفادت مصادر إعلامية قريبة من السلطة وأخرى دبلوماسية للصحيفة أن الرئيس السوري أحمد الشرع يجري ترتيبات دبلوماسية متقدمة لعقد اجتماع رسمي مع بابا الفاتيكان في روما، تحت عنوان رئيسي مفاده أن سوريا تريد السلام لا الحرب، وتبحث عن استقرار طويل الأمد لا عن صراعات جديدة. اللقاء الذي أفادت مصادر خاصة لصحيفة الديار بأنه قد يحدث في غضون الشهرين المقبلين سيكون ملف حاضر سوريا ومستقبل المسيحيين فيها من أبرز الملفات التي سوف تجري مناقشتها، حيث يحظى هذا الملف باهتمام الفاتيكان الذي يسعى للحصول على ضمانات تتعلق بحماية المسيحيين وضمان استمرار التعددية الدينية في سوريا. وفي المقابل فإن دمشق تسعى إلى الاستثمار في هذا الملف سياسيا لتسويق نفسها كسلطة قادرة على حماية التنوع السوري الذي تمتد تجربته لمئات القرون دون أن تهتز كما هو حاصل الآن.
1: كانت هذه قراءة في الصحف العربية أعدتها وقدمتها شيرين ناصر.
5: من الصحف نصل إلى الريبورتاج وهو اليوم من بيروت من توقيع تراج دعون.
1: سلط فيه الضوء على أوضاع النازحين في لبنان جراء الحرب.
7: عم يموت الجوع، لا خبز لا ماي لا شيء، ما عم بيجينا مساعدات أبدا.
9: نقلونا لهون عشان يموتونا يعني؟
10: على وقع أصوات المسيرات التي لا تهدأ، أمهات يحاولن التكيف مع حياة فرضها النزوح داخل خيم، ورجال أنهكتهم الحرب بعد أن خسر كثيرون منهم المنازل والأعمال، وباتوا يبحثون يوميا عن أي فرصة لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم. أحمد واحد من هؤلاء.
11: صار شيء مأزي لأننا أنا بشتغل ببيع الكبيع مي على الإشارة، يعني ما عندنا شيء ناكل تطلع طغاز ما عندنا حتى نعبيه.
3: هكذا يبدو المشهد في جوار بحر بيروت، حيث تحولت الحرب إلى واقع يومي تعيشه عشرات العائلات اللبنانية النازحة من الجنوب والضاحية وبعلبك.
12: حطوا الخيمة وبعد في شغلات ناقص من حمامات من كهرباء من ماي من كل شيء.
13: على ناقصنا كل شيء من أكل من شرب. عم نسمع أنه عم يوصل مصاري بس على الخيام ما عم بيوصل.
3: في المكان تصطف الخيام الزرقاء حاملة قصص فقدان وانتظار طويل بعد أن شهد الموقع عملية تنظيم واسعة وتحول إلى مخيم منظم بإشراف الدولة اللبنانية ومحافظة بيروت. المسؤول عن الخيام مهدي عمر:
14: هذا المخيم بعد تقريبا فيه بحدود من 900 لل 1200 شخص. نحن هم مستلمين توزيع الأكل والحفاضات والحليب حسب الأطفال على رقم الحليب، كل طفل شو نوع حليبه قدر الإمكان من أمن لهم. بلدية بيروت عم توزع كل يوم بحدود 1500 وجبة أكل للأهالي، لكل شخص وجبة ولكل خيمة قلم ماي.
15: فتحي يا وردة، غمضي يا وردة، هم في وردة
3: يحاول الأطفال خلق مساحة صغيرة للعب بين الممرات الضيقة، فيما تنشغل الأمهات بترتيب تفاصيل حياة فقدت استقرارها. فاطمة واحدة منهن:
9: مقطوعين من المي من كل شيء، ما عم يجينا شيء لهون، التوزيع عم يجي برا. يعني عن جد احنا عم نفكن الفيلم من هون، بنقعد بالشارع برا احسننا. على قليل بتمر السيارات بتساعدنا، بتمر بتعطينا حليب وحفاضات، هون ما عم يوصلنا شيء.
3: المدينة الزرقاء على الشاطئ كما تمت تسميتها تعيد إلى الأذهان صوراً اعتاد العالم رؤيتها في غزة.
16: في عم يعملوا فينا مثل غزة، هاي مشاهد مثل مشاهد غزة، بس إن شاء الله بنرجع بيوتنا منتصرين.
17: احنا منزحي بدل ما يساعدونا ما عم بيخلوا مساعدة تفوت لجوا لك ماي لنشرب. ضحك علينا رئيس الحكومة اللبنانية مثل غزة.
18: حاسي حالي صرنا مثل أطفال غزة، دمروا المدرسة.
19: ما عندنا غاز وعم يعطونا أكل بلا غاز.
3: أطفال ينامون على وقع القلق وأمهات يحاولن صناعة حياة داخل مساحة ضيقة لا تشبه المنازل. تراجد عون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.

0: تمام السادسة والنصف في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز الأخبار معك نجوى بن مبارك.
2: شكرا آدم، أهلا بكم مستمعينا. أعلنت الولايات المتحدة صباح اليوم أنها نفذت ضربات دفاعية على مواقع رادار ومواقع تحكم للطائرات المسيرة في جزيرتين إيرانيتين، وذلك ردا على ما وصفته بأنه أعمال عدائية من جانب طهران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على إكس أن إيران أسقطت طائرة مسيرة أمريكية كانت تحلق فوق المياه الدولية، وأوضحت أن الطائرات المقاتلة الأمريكية ردت بتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية ومحطة تحكم أرضية ومسيرتين هجوميتين. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي لشن ضربات ضد إيران. وقبل ذلك بوقت قصير أعلن الجيش الكويتي أنه يتصدى لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة. ودائما في الملف الإيراني، لكن على الصعيد السياسي، حيث حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، مشددا على أن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين. جاء ذلك بعد تقارير عن إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا جديدا إلى طهران شدد فيه شروطه. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إنه إلى حين التوصل إلى نتيجة واضحة فإن كل ما يقال الآن هو مجرد تكهنات. إلى لبنان، حيث أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث جهود تهدئة التصعيد بين إسرائيل ولبنان، مقترحا خطة تقوم على وقف حزب الله لهجماته مقابل امتناع إسرائيل عن توسيع عملياتها خصوصا في بيروت. وبالتوازي دعت فرنسا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد، بينما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة وقف القتال فورا، معتبرا أنه لا مبرر للتصعيد الجاري. وصعدت إسرائيل عملياتها في جنوب لبنان وأعلنت توسيع هجماتها البرية ضد حزب الله، فيما وصف نتنياهو السيطرة على قلعة شقيف بأنها تحول حاسم. يمثل عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم أمام محكمة في النمسا اليوم بتهمة تعذيب معارضين لنظام بشار الأسد. أعلنت السلطات المعينة من موسكو في جنوب أوكرانيا الخاضع لسيطرة الكرملين أن طائرات مسيرة أطلقتها كييف قتلت طفلا، فيما أصيب 11 شخصا. نهاية هذا الموجز الإخباري.
0: شكرا نجوى.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية. زياد، بعض التحية. تقديرات وكالة الطاقة الدولية تظهر أن استثمارات الطاقة العالمية تدخل مرحلة إعادة ترتيب واضحة، حيث يتراجع التركيز على النفط مقابل صعود الغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والنووية. لماذا هذا التراجع؟
4: تحية طيبة. تراجع الاستثمارات في القطاع النفطي عالميا حقيقة إلى ما دون 500 مليار دولار يعكس أن هناك حذرا واضحا من قبل الشركات النفطية من جهة، وكذلك الأطراف الاستثمارية من جهة أخرى. المشاريع النفطية تتطلب ربما سنوات طويلة حتى تبدأ بعملية الإنتاج وتحقيق عوائد على تلك الاستثمارات، إلى جانب أن هناك ضعف في اليقين حول مستوى الطلب المستقبلي على النفط، وهناك شكوك حقيقة في هذا الجانب بسبب عوامل عدة، على رأس الضغوطات السياسية وضغوطات الصراعات التي قد تحدث في مناطق تصدير الطاقة،
0: كما نشهد هذه عربية
4: في منطقة الخليج. هذه كلها حقيقة انعكست على شهية الطلب نحو الاستثمار في قطاعات إنتاج وتصدير النفط. الجانب الآخر، نجد أن الاستثمار في قطاع الغاز على مستوى العالم قد ارتفع إلى مستوى 330 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 10 سنوات. هذا يعني أن الغاز ينظر إليه اليوم على أنه وقود انتقالي بين الوقود الأحفوري التقليدي وكذلك الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى مرونة الغاز في مسألة النقل، مسألة التحويل، يمكن استخدام سفن نقل الغاز المسال بالإضافة إلى أنابيب نقل الغاز الطبيعي. لذلك الدول لا تريد الاعتماد بشكل كامل على النفط، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع الانتقال فورا وبشكل كامل نحو منظومة الطاقة النظيفة أو المنظومة الخضراء والمتجددة بالكامل. لذلك يعتبر الغاز اليوم هو الخيار الوسط بين أمن الإمدادات وكذلك خفض الانبعاثات نسبيا مقارنة بالفحم والنفط.
1: وماذا يعني زيادة صعود الكهرباء والطاقة المتجددة والنووية في خريطة الاستثمار العالمي؟
4: نعم، ارتفاع حصة الاستثمار في قطاع الكهرباء إلى نحو 60% من إجمالي استثمارات الطاقة العالمية في عام 2026 يعني أن مركز الثقل في قطاع الطاقة لم يعد يعتمد على النفط لوحده، بل يعتمد كذلك على قطاع الكهرباء ومصادر التوليد الجديدة. العالم يتجه بشكل واضح وسريع نحو اقتصاد يعتمد أكثر على الكهرباء في قطاعات النقل والصناعة، التبريد، مراكز البيانات وقطاعات الذكاء الصناعي، وهذا بالتأكيد يتطلب المزيد من الاستثمارات الضخمة في قطاع التوليد والشبكات وكذلك التخزين. ربما أن الإنفاق على الطاقة المتجددة يتراجع خلال هذه السنة بعد سنوات من النمو السريع، لكنه لا يزال يمثل نحو 70% من استثمارات توليد الكهرباء عالميا. هناك كذلك توقعات بوصول الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة إلى نحو 665 مليار دولار في هذا العام، منها بحدود 365 مليار دولار لقطاع الطاقة الشمسية لوحدها. الطاقة النووية كذلك تعود بقوة باستثمارات تتجاوز 80 مليار دولار سنويا، هناك مشاريع جديدة في أكثر من 15 دولة حول العالم. لذلك نجد أن أمن الطاقة لم يعد يقاس فقط بتأمين النفط والغاز، بل كذلك بتأمين الطاقة الكهربائية المستقرة والرخيصة وكذلك القادمة من مصادر تعتبر نظيفة. الدول والشركات لا تستثمر اليوم في مصادر الطاقة فقط، بل في بنية كاملة تشمل الشبكات والتخزين والغاز وغيرها من جوانب تعطي الدول أمن طاقوي وكذلك أمن في قطاع الكهرباء بشكل مستدام.
1: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: نواصل معكم تقديم فقرة صباح مونتي كارلو الدولية. في فقرة الاستهلاك والتسوق مع ريتا اليوم، ريتا سويسرا تصدر القهوة رغم أنها لا تزرع البن.
0: صحيح، تعد سويسرا من أبرز الدول في تجارة القهوة وتصديرها على الرغم من أنها لا تزرع البن بسبب المناخ غير المناسب، وقد حققت هذا الموقع من خلال التكنولوجيا والتصنيع والعلامات التجارية العالمية. وتستورد سويسرا البن الأخضر من دول منتجة مثل البرازيل، فيتنام وكولومبيا، ثم تحمصه وتعالجه وتعيد تصديره كمنتج عالي القيمة. وبفضل شركة نسلي وابتكارها قهوة نسكافيه عام 1938 ثم نسبريسو عام 1986 أصبحت القهوة السويسرية حاضرة في أسواق العالم. وفي عام 2024 بلغت قيمة صادرات القهوة السويسرية نحو 4 مليار دولار، ما جعل سويسرا من أكبر مصدري القهوة عالميا من حيث القيمة. ويشير التقرير أيضا إلى أن اضطرابات التجارة العالمية وارتفاع أسعار النفط والشحن خصوصا مع التوترات في منطقة الخليج تؤثر في تكاليف القهوة وسلسلة توريدها.
1: ارتفاع في أسعار الأرز الآسيوية.
0: شهدت أسعار الأرز في آسيا ارتفاعا حادا خلال شهر أيار مايو، حيث زاد سعر الأرز الأبيض التايلاندي بنسبة 20% وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 2008، كما ارتفعت عقود الأرز الآجلة في بورصة شيكاغو بنسبة 15%. يعود هذا الارتفاع إلى مخاوف متزايدة من تأثير ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، إلى جانب توقعات ظاهرة النينو التي قد تسبب طقسا أكثر حرارة وجفافا في أجزاء من آسيا مما يهدد إنتاج الأرز، وحذرت الفلبين من أن ظاهرة النينو قد تخفض إنتاجها من الأرز بنحو 700,000 طن. ورغم ذلك يرى محللون أن وفرة المخزونات العالمية خصوصا في الهند قد تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار مستقبلا.
1: إلى الرياضة الآن، وفيها باريس تحتفل بتتويج باريس سان جيرمان للمرة الثانية تواليا بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وماضي رياضية أخرى بما في ذلك رولان غاروس للتنس. صدام، صباح الخير.
5: صباح الخير. البداية مع احتفالات أبطال أوروبا باريس سان جيرمان باللقب الثاني على التوالي في تشامبيونز ليج بعد الفوز على أرسنال الإنجليزي في نهائي بودابست المجرية بركلات ترجيح 4-3، وصول طائرة نادي فريق العاصمة الفرنسية إلى مطار شارل دي غول بعد الظهر الأمس، ومن ثم التوجه بحافلة لحدائق شام دوماخس للقيام بجولة الشرف المعتادة، ولكن هذه المرة على الأقدام مع كأس البطولة وبحضور جماهيري يصل قرابة 80,000 مشجع وصولا إلى أسفل برج إيفل، حيث ألقى الخليفي رئيس نادي البي اس جي كلمة حية فيها الدعم الجماهيري وتميز الفريق وأهدى لقب البطولة لمدينة باريس. كما تغنى اللاعبون ورقصوا مع الانتصار على ألوان الفريق الفرنسي العاصمية. عقب ذلك نزول أبطال أوروبا ضيوفا على أليزي، والتقوا بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي قال إن باريس سان جيرمان سار على خطى المنتخب الفرنسي بتحقيق النجمة الثانية وفي انتظار الثالثة للديوك الذين يشاركون في المونديال، وأكد فخره اللاعبين والمدرب والفريق. اختتم أبطال أوروبا الجولة الاحتفالية الطويلة بسهرة على ملعب حديقة الأمراء في حضور جماهيري كبير وتقديم للاعبي الفريق والجهاز الفني وكأس البطولة مع عبارة باك تو باك التتويج على التوالي. فريق العاصمة الفرنسية تمكن من الاحتفاظ بلقب بطلا على أوروبا بعد الانتصار في مباراة صعبة على أرسنال الإنجليزي انتهت على التعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يتمكن البي اس جي من الظفر بركلات الترجيح. في أخبار دوري الأبطال أيضا، تم اختيار جناح باريس سان جيرمان جورجي كفارتسخيليا لاعبا للموسم في دوري الأبطال، وسجل الجورجي 10 أهداف في 16 مباراة في مقام 6 تمريرات حاسمة. هذا وضم فريق الموسم بالإضافة إلى الجورجي زميله في الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي حامل الكرة الذهبية، وزميليه أيضا فيتينيا ونونو مينديز، بالإضافة إلى القائد ماركينيوس في حراسة المرمى دافيد ريا من أرسنال، ومعهم أيضا المدافع جابرييل ولاعب الوسط ديكلان رايس، ومن بايرن ميونخ الألماني تواجد لهاري كين ومايكل أوليسي، وتواجد المدافع الإسباني لورينتي لاعب أتلتيكو مدريد اللاعب الوحيد من الليغا الإسبانية، فيما لم يتواجد أي لاعب من الدوري الإيطالي في تشكيلة الموسم الأوروبي. في إنجلترا احتفل أرسنال وصيف دور الأبطال بلقبه بطلا على الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالأمس، اللقب الأول لأرسنال منذ 22 عاما، وقام لاعبو الفريق بجولة شرفية في شوارع شمال العاصمة البريطانية على 4 حافلات مكشوفة رفقة فريق السيدات مع حضور جماهيري غفير قدر بأكثر من 800,000 مشجع. وفقا للتقارير أرسنال حقق لقب الدوري الممتاز الرابع في تاريخ النادي واللقب 14 في الدوري بعد أن حل وصيفا رفقة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا في المواسم 3 الماضية. في أخبار كرة القدم أيضا، أعلن المدافع الدوري الفرنسي إبراهيم كانوتي عن رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية عقده صيف العام الحالي بعد رحلة استمرت ل5 أعوام. ويأتي انفصال كانوتي وليفربول بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق لتمديد العقد. ومن جهة قال نادي ليفربول في بيان الفرنسي سيغادر بنهاية عقده مع خالص الشكر والتقدير لمساهماته وتمنى له التوفيق في المستقبل. وكان كانوتي من العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج الريدز بلقب البطولة المحلية في موسم 2024-2025، ويغادر الفرنسي بعد مدربه الهولندي أرن سلوت وزميله المصري محمد صلاح. في أخبار الأعداد للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خسارة قاسية للأردن المشارك لأول مرة في المونديال ودية من سويسرا برباعية مقابل هدف، انتصار المنتخب الألماني على ضيفته فنلندا برباعية دون رد. واليوم يلعب المنتخب التونسي مع النمسا النرويج في مواجهة السويد. في كرة المضرب، روان غاروس الثاني البطولة الكبرى، وانتصار المصنف الثاني الألماني إكزاندر زفيريف زفيرف على الهولندي ديونغ بثلاث مجموعات. زفيرف الأبرز للقب بعد خروج المصنف الأول الإيطالي أكسنر لدى السيدات، مفاجأة بخروج حملة اللقب في أربع مناسبات سابقة البولندية غاشفانتيك المصنفة الثالثة على يد الأوكرانية كوستيوك، تأهل الأوكرانية سيفوتولينا وروسيا أندرييفا إلى ربع النهائي. بإذن انتهت أخبار رياضة للقاء.
0: السادسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار، معك آدم جبيرة.
1: واشنطن تعلن عن ضربها لمنشآت إيرانية، وطهران تؤكد أنها استهدفت قاعدة تستخدمها القوات الأمريكية. والجيش الكويتي يعلن عن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. على وقع استمرار التصعيد في لبنان وتوسيع إسرائيل لعملياتها هناك، روبيو يجري مكالمتين مع عون ونتنياهو، ومسؤول أمريكي يتحدث عن اقتراح خطة جديدة للتهدئة بين البلدين. الآن إلى المدونة، ومدونة اليوم هي سناء العاشي.
6: يحدث أحيانا أن أتابع محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعجبني، أحيانا أجد الفكرة سطحية، أحيانا يستفزني الموضوع، وأحيانا أخرى أشعر أنني أمام خطاب لا أتفق معه بتاتا أو حتى يزعجني جدا. لكنني في أغلب الحالات أفعل واحدا من أمرين، إما أمر بهدوء وأقول لنفسي إن العالم واسع وإن الناس ليسوا مطالبين بأن يفكروا مثلي أو يكتبوا ما يرضيني، وإما تلهمني تلك الفكرة حتى لو كانت مزعجة لأطورها في اتجاه آخر، مدونة رأي، مقال، تدوينة أو سؤال للنقاش. ما لم أفهمه يوما هو تلك الرغبة الغريبة لدى البعض في الدخول إلى فضاء شخص آخر فقط من أجل الشتم. أن يخصص إنسان وقته وطاقته ليكتب تعليقا مهينا أو يسخر من الشكل أو يطعن في النية أو يطلق أحكاما جارحة على شخص لا يعرفه، ما الذي يربحه من ذلك؟ وهل الاختلاف يحتاج فعلا إلى كل هذا العنف اللفظي؟ النقد حق، الاعتراض حق، النقاش ضروري، لكن الشتم ليس رأيا، والتنمر ليس موقفا، والإهانة لا تجعل صاحبها أكثر ذكاء ولا أكثر قوة ولا أكثر وعيا، هي فقط تكشف مقدار العنف والخبث فينا ومقدار العجز عن التعبير بطريقة محترمة ومقدار الشر والحقد أحيانا. مواقع التواصل جعلت التعبير متاحا للجميع، وهذا مكسب كبير، لكنها كشفت أيضا وجها قاسيا من علاقتنا بالكلمة وبالآخر، كأن بعض الناس لا يشعرون بوجودهم إلا حين يجرحون غيرهم. أتخيل أحيانا حجم الفرحة المريضة التي تعتري البعض وهم يتخيلون تأثير سبهم وتنمرهم على الشخص المعني، وأتساءل إن لم يكن ذلك شرا دفينا فماذا يمكن أن نسميه؟ لا يعجبك محتوى ما؟ مر، ناقش، اكتب رأيا مضادا، اصنع محتوى أفضل، لكن لا تحول الاختلاف إلى مسرح للإهانة والتجريح، لأن السب ليس حرية تعبير والتنمر ليس حرية رأي. ثناء العاجي الحنفي.
2: RFI Monte Carlo Doualia, مختارات موسيقية لهذا الشهر.
3: جوان يوسف و أتشي ميلو.
7: نانكو يوتا.
3: Nous étions une armée.

0: seul et heureux comme un roi.
1: Monte Carlo Dualia.
2: Monte Carlo Dualia. حدود العالم. Monte Carlo Dualia في Ramallah. 94.6 FM. في بيروت 103.3 FM. في الكويت 107.3 FM. وفي طرابلس الغرب 105.5 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
3: أبراج مونتي كارلو الدولية. وهكذا يحين موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
3: إبراهيم، سؤال تقليدي، وين وصل القمر اليوم وشو الزوايا اللي عملهم؟
4: نعم، القمر موجود في برج القوس لآخر يوم، أما زوايا فما فيش اليوم ولا أي زاوية عملها القمر مع الكواكب الأخرى. في مشكلة هون، عندنا خلو مسار طويل جدا ابتدى أوردي ومستمر معنا آخر هذا النهار، يعني معنى آخر
3: نوتة عربية
4: كلياته لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
3: هل من تحرك للكواكب في هذا اليوم؟
4: نعم، كوكب عطارد اللي هو موجود في الجوزاء في ساعات الصباح عند الظهرية تقريبا الساعة واحدة راح يترك الجوزاء ويروح للسرطان، ويفضل فيه بحركة أمامية إيجابية حتى 29 من هذا الشهر.
3: ماذا يعني ذلك وكيف يؤثر علينا جميعا؟
4: معروف عن عطارد هو كوكب الفكر والذكاء، سرعة البديهة، مسؤول عن الاتصالات، عن المواصلات، إقناع الآخرين بوجهة نظرنا، فكوكب ممتاز جدا. هلا بدخوله على السرطان، أكيد هو يعني مولود برج السرطان أكثر واحد مستفيد، بس كل واحد ممكن يستفيد في مجال مغاير. الحمل مثلا الاستفادة جاية في العلاقة مع أفراد العائلة، في منهم بيفكر يدخل تغييرات على المسكن أو يقوم بشراء أو بيع عقار. الثور مثلا بنلاحظ عليه أنه عنده قوة الحركة، حركة فكرية وحركة جسدية. جسدية اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، فكرية للدراسة والمطالعة، وهي فرصة ذهبية بشكل خاص لطلاب الابتدائي والثانوي خاصة الامتحانات قريبة. الجوزاء بيفكر ما هي أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية. السرطان زي ما قلنا هم أكثر المستفيدين، بيكون عندهم قدرة على اتخاذ القرار الصحيح وإقناع الآخرين بوجهة نظرهم. الأسد بينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها. العذراء بيميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء. الميزان أفكارهم بتفيدهم في علاقتهم مع المسؤولين عنهم في مجال العمل. العقرب ينشطوا في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، والأكاديميون عم بيستفيدوا في الدراسة والتدريس. القوس تنصب أفكارهم حول الأمور المالية المشتركة، منهم بيفكر يدخل بشراكة مالية جديدة، فبنقول لهم في فرصة كمان للحصول على مكسب مالي مصدره شراكة أو تعويض، بس هذا مش من عطارد، من الزهرة الموجودة هناك. الجدي بيميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، وبتكون أفكارهم مقبولة. الدلو أفكارهم بتفيدهم في العلاقة مع زملاء وزميلات العمل. أخيرا الحوت بيقدروا يمارسوا نشاطات أدبية تشتد الرغبة عندهم في ذلك، وبيشجعوا أولادهم على الدراسة.
3: هذا من تأثير وجود كوكب عطارد في برج السرطان من ظهر اليوم وحتى مساء 29 من هذا الشهر في حركة أمامية إيجابية. والآن لنرى كيف سيؤثر القمر علينا في هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
4: الحمل بنقول له اليوم كمان مثل امبارح انت نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اليوم أصعب من امبارح. إذا بتسوق السيارة بنفسك من مدينة لمدينة اطلع قبل بوقت وابتعد عن أماكن مجهولة إلك. ونصيحة للتجار في عمليات الاستيراد والتصدير، ينتبهوا لكل صغيرة وكبيرة.
3: تركيز الثور.
4: الثور مركز على الأمور المالية المشتركة، خلو المسار لا يمنع أنه يحصلوا على مبلغ من المال، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس بيمنعهم أنه يكفلوا أو يقرضوا إنسان مال أو يدخلوا بشراكة مالية في هذا اليوم. وبنقول كمان لمولود برج الثور، دير بالك يا صحتك، يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكثر.
3: أبرز ما عندي جوزاء،
4: أكثر شيء تركيز الجوزاء مثل مبارح على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، بس مبارح كان في مجال يأخذ ويعطي، اليوم لا. نقول للجوزاء لا تعطي ولا كلمة لا قولا ولا فعلا، ما تلتزم تجاه الشركاء إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، ما تتمم طلبة أو خطبة أو زواج، ما توقع عقد تجاري، كون صاحي في أي خطوة عم بتقوم فيها. شيء الإيجابي عند الجوزاء إنه الفترة الجاية ومن اليوم وطالع في مكاسب مالية أغلبها بتيجي من العمل.
3: سرطان،
4: السرطان بنقول له دير بالك على صحتك، لأنه هون في عليه ضغط في مجال العمل مثل مبارح، وما يبادر بعمل جديد اليوم، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله. بالنسبة للسرطان أحلى ما عنده شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
3: كيف أجواء الأسد اليوم؟
4: عنده رغبة شديدة مثل مبارح للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، بس الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، بتكون أفضل بعد منتصف هذا الشهر. بالنسبة للأسد بيقدر يمارس نشاطات فنية وأدبية، ممكن يسمع خبر حلو بتعلم ينجاز لواحد من أولاده.
3: في شيء جديد عند العذراء؟
4: نعم، العذراء من مبارح مركز على أموره البيتية والعائلية والعقارية، الجديد أنه في هذا اليوم لا يستطيع أنه يدخل أي تغيير ولو بسيط على المسكن، ممنوع يقوم بأي صفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء بتورط فيها. كمان بالنسبة للعذراء بنقول له بتم أفكارك مقبولة عند الأصدقاء خاصة في ساعات بعد الظهر، والأجواء الرومانسية كمان دافية.
3: الميزان،
4: الميزان نشط في السفر والاتصالات والتنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. بنقول للميزان إذا عندك امتحان أو مقابلة استعد وركز حتى تطلع بالنتيجة المطلوبة. التجار المحليون يديروا بالهم اليوم في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة.
3: كيف أمور العقرب؟
4: مركز على الناحية المالية مثل مبارح، بس اليوم شوي
3: نوتة.
4: أصعب، لأنه
3: نوتة عربية
4: أي حاجة يا ثمينة، هو في فرصة لمكسب مالي بيجي من العمل أو عمل إضافي، خاصة لمواليد شهر 11 شهر نوفمبر تشرين ثاني، بس زي ما قلنا ممنوع يشتري أي شغلة إلها قيمتها، يخفف من النفقات قدر المستطاع، يبتعد عن أي خطوة مالية أفضل إله، بتم أجواء الرومانسية حلوة.
3: القوس بطل الأبراج،
4: مليان طاقة مليان نشاط، ولكن مع الأسف ما بيقدر يقوم ولا بأي خطوة جديدة، إذا نواصل عمله بشكل اعتيادي دون أي تغيير، من بكرة في فرصة إنه يفتح صفحة جديدة، مش من ناحية جسمانية وعنده الطاقة، ولكن بيستفيد أكثر بكرة من ناحية مالية.
3: الجدي،
4: الجدي مع الأسف مبارح واليوم فترة مش مريحة أبدا، لا جسمانيا ولا نفسيا، الأمور ماشية على عكس ما يرغب. فبنقول للجدي أول شغل دير بالك على صحتك، تاني شيء ما تبادر ولا بأي خطوة جديدة، واصل حياتك لاعتيادية، نظم وجباتك الغذائية قدر المستطاع، بكرة تفتح صفحة جديدة.
3: الدلو أفضل،
4: الدلو أفضل بكتير في هذا اليوم، نشط اجتماعيا، ولكن إذا في صديق وعده ينفذ له مطلب على الأغلب مش راح يطلع في يده. كمان ممكن مثلا دعوة موجهة إلهم من قبل تلغى في آخر لحظة، ما يستغربوا. أحلى ما عند الدلو بتم مليان طاقة ونشاط.
3: يبقى لنا الحوت،
4: الحوت مركز على عمله ومركزه الاجتماعي مثل مبارح، لكن اليوم لا يستطيع أن يقوم ولا بأي خطوة في هذا المجال، إذا يحافظ على الإنجازات الموجودة، ما يتقرب من المسؤولين، ما يطلب منهم أي مطلب، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري ينسى هذا اليوم كلياته.
3: وأخيرا نصل إلى المشاهير، مشاهير اليوم، ومين اخترت لنا؟
4: اخترت ريتا مصمم ألعاب فيديو سويدي اسمه ماركوس بيرسون.
3: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء ويعطيك العافية.
3: باي باي.
4: باي باي.

0: اطلاع العاصمة الفرنسية.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
2: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
1: كمان هي
2: تيجمع تيقت الهدرة اللي قلو
1: كمان هي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحل العينين
0: في نوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: أيها منديل كفية
3: أيها منديل كفية
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: وحد حدود النجم والغيمات حدود
1: النجم والغيمات حدود النجم والغيمات
0: بالهيجاء نجد الجد بعيونه بيفدي الأرزاد نحنا شعب بعزم وجد

0: في خيل تهجو مع الموت وبطغور
1: تهجو مع الموت وبطغور
0: فرجينا أعدانا الويل قطعنا مواج السبع بحور طلع معانا جمات

0: اللبناني اخوان عاشوا عمر متفقين ما بتفرقهم اديان ولا اموال ولا اوانين
1: لا اموال ولا اوانين
0: والموجودين بلبنان يشتاقوا للمغتربين والمغتربين ببلدان العالم يفتقوا

0: حد شواطينا هي حد شواطينا هي حد شواطينا
1: هي حد شواطينا 24 hours a day 7 days a week Nota Arabia Listen to the latest and the best Arabic hits
2: نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم notaarabia.com تستحق السماع.

وحياه عيوني بتندم بدك تقهرني طيب غبلك شي غيب وجرب لما بترجع يا حبيب

نحن يا صبحا الله شو منريدك ما منريدك روح وترجع عم تبكي وبتتألم وبتتألم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنب حداك الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

0: حبايب
1: وكمان هي
0: نسيتها ولا انا نسيتها.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية.com

0: مرحبا.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
2: يا حلوة اللي شعرها زيني ولفتاتها

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: خليك اللي انت بوتافة بين وبوافة بين وبوافة.
0: وكمان هيك
2: تغرق الطوم تعسل كل ما شفافك رسمت ضحكة.
0: وكمان هيك
3: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك
2: جوه

0: أريبيا نوتة أريبيا.
1: كرمال قلبي يا عيون اتصبروا

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا.

يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي عسى عساك تعود وتتوفق بكم شاي من تراب المش عليها الحبايب

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
4: كأنه بيعرفني وحسه قلبه مش عندي حنين.
0: وكمان هيك
5: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
6: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
7: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطفي

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تحكي لك.
0: وكمان هيك،
2: أو برجع على مثل الشاطر بإلا أنا الغلطان.
0: وكمان هيك،
1: ديري فيها فابور راح ترقدي البابور.
0: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية

0: واني بيكم مزيان عينيكم وانا نبغيكم يا اهل الداخل.
1: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وانا وراك.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: تريد مني التفاح إن نجيب التفاح
1: وكمان هيك. وكمان هيك
3: يا عم اثنينهم يردونا حبهم
1: وهيك
2: المعروف
1: وكمان هيك
3: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
1: وكمان هيك
4: خليتني نمشي بخيالك عفر.
5: نوتة عربية .com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة أريبيا.com من فانكوفر لكل

0: clap. Boom, de clap, de clap. Boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا. لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية مبروك الإذاعة ريان.
2: نوتا عربية.com تستحق السماع.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هاي
2: تيقت الهدرة اللي قلو
0: كمان هاي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت
4: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلونا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بيه. بقول لك لا كده كفايه كفايه.

لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وبيدك من شفتك نشف دمي دم دم دم دمتك لسه ما واصل فني عيون الحلوة عيونه هاي البنت مزيونه تمشي و

0: وكمان هيك وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتا عربية .com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا عربية .com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: وكمان هي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقى.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: لكل مستمعاتنا،
1: لكل مستمعاتنا،
0: لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

قلبي يقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قلبي يقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له جمال الروح ما يكفي، أنا حب الكامل الوصف يقولوا هامل، قولوا سطحي عندي لا لا لا لا تفرق شخصي.

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له أنا

0: الفرق.
1: وهيك يا اخوان روح زلمتنا زعلان.
2: نوتة عربية، نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا ماري الطواحي
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هيك
1: قلب تهدى تهدى هالحلوه مانك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت
0: نوتة
2: عربيه

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ياما ما بدي هون علمتني بحالي اهتم يعني مثلك تكون.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين.
0: بنوتا عربية أغانينا هي.
1: قالت لي دخيلة تروح مجروح قلبي مجروح.
0: وكمان هي.
2: هيا منديل كفاية.
3: هيا منديل كفاية.
2: من زحلي عارة شيا.
0: وكمان هي.
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى. دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حدها.
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.